أحمنك بين تلونتين وفاونتين بين دانكتين أحمنا أخيم النشمتين أحمنا شتى تفتاي تيالان أحمنا توف مغزاق أحمنا لتنا يدارك من كماخ بدين.